0: أعوذ التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

0: عظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: إنك لا تخلو المعاد. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صفوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله، صفوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. رابطكم دروسكم صف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي ربنا جعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء إلهي أنت من الصلاة على الله. بسم الله الرحمن الرحيم تعالى. أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى. الله

0: Cool.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. وعافنا. الله أكبر. الله أكبر. سلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وصلي على سيدنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت. قل بعنوني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. المشرق صلى الله العظيم. صلى الله العظيم. صلى الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اسم سيدنا رسول الله اجمعين.
1: يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد وعلم الله صلاة وسلاما دائما ودوام ملك الله وعلى وصحبه ومن والاه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى الجسد في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغزا على وصحبه وسلم اللهم اللهم إنا اللهم اللهم صل

0: سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا خصوصا امام شيخنا بيتنا غربتنا اصحابنا جيراننا وحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنات. استغفر الله من أول من هذا. استغفر الله من أول من هذا. استغفر الله من أول من هذا. استغفر الله من أول من هذا. استغفر الله من أول من هذا. استغفر الله من أول من هذا. استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله بها يا الله بها يا الله وحسن وخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله وحسن وخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله وحسن وخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
2: Mutiara Hadis. Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu an pada hari terjadinya perang Khaybar, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Yang artinya, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaraan dakwahmu, maka hal itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Hadis riwayat Bukhari.

Hold it in, hold on, some more, some more, some more. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر شهد لا إله إلا الله أكبر رسول الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتك بعد هذه القيامة.

الرسول عليه لزموها بالأسحار والعاشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة خير خلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله شفيعنا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.

صلاة وسلام على طه ورسول صلاة وسلام على ياسين حبيب الله صلاة على ياسين حبيب الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدي وبلغ وتقبل واصل ثواب من قراتنا جميعا وإلى الخيرات في هذه المجلس المبارك هدية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجددين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسند الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابتهم مع المسير برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدادنا ولخالنا ولخالتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبلها يا الله واعتقهم من النار وشر أنهم من النار ونجاة أنهم من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبجدة والنور علينا وعلى أرواحهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya, hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.